0: تو ها قد تغيب هذه سيد جيش درهان تسيش تسوه تقاطن
1: هاتي للتفوق في هاسباهو ديلي يتي لاسكالازي تفنظ الاستيانتي تلال تعدرت يواتا سورتين

أنا غلطت وسنة تدور ارتجمت نفسي انتقلت سكتها وطلت إلى دار الأغرب اليوم. والله الدنيا كلها تفلس ولا تسكت هكي بلدتك بس إلا انت الأول شجري كان في الأكبة ودس المرهن طلع ودس الشنجة الدنيا ذاك في الشجري تسولي تسنتا بلنبر وتدت الله وتمنتا.

0: Dardisque, la radio africaine, Saint-Louis.
1: هاي الدبير انت علي الهش مزقزق على جبتها هذه محمد الشيطان والسيدي واللي علي اخوها طيب تديني توصيني كر ما لك يا هم
2: لسان الهوام مقلت لك ناطر.